الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه

واشهد ان محمدا عبده ورسوله المصطفى سيد العرب والعزم صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الزهام اما بعد قد قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وقال تعالى ايضا وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. Wilujeng sumping mangga wa kapayun.

والشاكرين والحمد لله رب. بسم الله الرحمن الرحيم انكسر. اللهم اجعلنا من جملة أمة محمد صلى الله عليه وسلم